Hadi be.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: صحتك في دقائق.
5: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. عادة ما نصاب بالعصبية في المواقف المختلفة وسرعة الانفعال، وهذا يرجع إلى الكثير من العوامل التي تؤثر على الأعصاب والحالة النفسية والمزاجية للإنسان. وفيما يلي نتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى العصبية الزائدة وكيف نتغلب عليها. قد ترجع العصبية الزائدة عن الحد إلى العوامل الوراثية، ومنها أن يكون أحد الوالدين لديه عصبية بالوراثة، وهذا يؤثر تلقائيا على الأبناء. ومن الأسباب الأخرى التعرض للمشكلات النفسية، ومنها الأرق والقلق والاكتئاب والضغوط الحياتية، ثم مشكلات العمل والروتين اليومي والضغوط الاجتماعية المختلفة. كما يساهم التعرض إلى أحد الأمراض التي لا شفاء لها على إصابة الشخص المريض بالانفعال والعصبية الشديدة جدا. أما بالنسبة للمرأة فتتعرض في فترة الحيض كل شهر والحمل أيضا للعصبية نتيجة التغيرات في الهرمونات بالجسم، إضافة إلى الشعور بالخوف، حيث يفرز الجسم هرمون الأدرينالين الذي يعمل على العصبية والانفعالات السريعة. ولتجاوز مشكل العصبية المفرطة ينبغي الحرص على التفريغ النفسي من خلال التعبير عما بداخلك من هموم ومخاوف لشخص مقرب، وعدم التحدث مع الأشخاص الذين يعطونك طاقة سلبية والتي تؤثر عليك بشكل عكسي تماما. بالمقابل عليك التقرب من الأشخاص الإيجابيين. ممارسة تمرينات التنفس مهمة جدا، ومنها أخذ نفس عميق من الأنف وإخراجه من الفم، وتكرار التمرين أكثر من مرة يوميا. قبل اتخاذ أي قرار يجب أن تأخذ الوقت الكافي في التفكير حتى تتجنب التوتر والقلق. الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، والتي أثبتت الكثير من الدراسات أنها من الأسباب العصبية والتوتر، ويجب استبدالها بالأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة المفيدة للصحة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
4: صحتك في دقائق.

بقى ماشي ليل مع النهار، ليل مع النهار مع التيار. نتعذب واخا واخا نتعذب ونتغرب واخا واخا نتغرب حتى يوصل ميعاد الحب، حتى يوصل ميعاد.

شمس الأمان والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام فيها تدفى نبطلية وتنسى الغربة والترحال جوال أنا والغربة